0: عقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: كامولا كده مرن تود اف ام كور كور كور انتالو